شلابي تا كنا في خالب عن أوس ماركوس كان كذا جوكا تشيك تلسيب بكره تبيرو شقالي تناميت كوبان فإن أخوان خالكو سيلاز رينا تبسيل أخبانونيل نرونا كتبقوك سبي 77 95

Dios zu Gott, Dios Gott, Dios an dem Musik erhokante schaf. Und ihr schaut ihr dran im Markwald Dios, chiro schakli lo qla qla kain qab antioshin chaku. Dikesh ni marula kustan la ko behom saqaben at qani Markwald Dios. Chak esh la ko sesh benep chshunele li kon kasel railal sel kehel atqaqwa. Chak la qesh to el rue chakustan qe ruat qani Markwald Dios. لا أشر لي تخوان كوارين سش بين رشيج أوج أين نخ نقيك عليش سيل قج أول يق كويلال نقك إيش ولا خلا خد قاقوا نقا ما تيشين شكو شكو تش خني لين سش كوا شكل شمارو لا كوسي لا وما تقني مخقول ديوس هو كان أختيرو شكل لقلا هنا لين أتقشو شيء تقوا نقا ما تيشين شكو تش خني لب لي أني لي أكيرتشي أب إن قيخ أكيرتشي إلو قيخ كويس لي كاش ما تقاقوا لا تخبيت نكاك إخوي سيلة ليش أوش كويلة ليش أو لتقني مخقول ديوس شو أنا كأخوي أجيك إن الشاج لقى كل بالا تقاقوا بانتيو شاكوي لقى كيو آم ليش سيلة قاج أو لقى كوتان ساقين وجيش خوني جلي باركوان لاك يوب تسيوم لاك يوم شوقيا تقاقوا بانتيو شاكوي تقاقوا هاين شاكون لقاسي ما تان لنكاك إيجرو لشي أبعين تقاقوا أبانان شي قناو تشاكش بانتيو شنكيل شاكو وشاكك إغتشاكشك أهلاك لباركوان لاك وخوم قيك إن تقاقوا Bantio Shakwet Kakwa Jesus, Bantio Shakwet Kalokna Santa Maria, Chatiho Shakish, Renaksak, Shakach, all Nakawakosh, Anokililok Angela in. Ana in Kats Amachakos, Shkabali Kakwa Jesu Christ, Hokan Tisha, Hokanesh was quits in Jeruli Loklahona Lain. Nakakanablish Nimaru Sage Olech, Chokere, Shkabali Kakwa Dios, Shkabali Kakwa Jesus, Dinesh Keta Choke. Sesek awal ish ni maru shrahom, shpana kakhkwi andik ina nako patsok nako tsaman nako tiyoshink bedya, kawut shpana liqaakwa aang kashalim lishkwan kilal saqabin. Tasko ka naqchiru li loqlakona lain, naka kul lishkap raka li rati liqaakwa diyos, li naka tawsa lish iwom liqwa San Pablo rachak la Filipos, naka tawsa li kaib, naka tigir ila sa li kwaqib, tasa li belem. Hukana klishlok lakati liqaakwa li orkwa nukye chirap minkil usrakhwinak. Kwi kwa liya santilu te kawri siyak kweri bidya teri sali ahenda. Rina chukana saakak kwi qaj oljish anukil li lukak angelein. Rish kawri singil qib ay kwa huna liqabit siyak qajish bichangil. Rero ibeniki nakla ohkwit qa kawri sigirik inri lukali lukak.

سش كوسكويت إن تشيكك أوليش كبرقا لراتي لقاك والي نشتيقيت خوكا إن إش كوسكويت إن ما كاك أقريرو تشي أخكي ليك أوش خونيليك من تشيك أرتسي زيرو قروق لديوس لباتس أم ريك انتي خوك أتس أمانك خوكي ريك انتي وشينك ولي تقطوكي لو سيلا لنا تشال ريك إن لديوس وتنش كاشو تشيش خونيلي نالب تيش كولا صليج أول ودليك أوشل ريك إن لكريستو هسوس ساشاقيك إش كواسكويتز إن تيش خوني لكيا لكولو بيخ لديك لماك أريك كالوك أشلوك تيش خوني لكابيل وتش كولو نماكرو ها أنشي كوانغ سيج أول خوشينا لخوني ما لشتسول شكول شرابي وشريل كويك إن هان بانو مق ودلي ديوس لنك يوك تقطوكي لسلال تاكوان غيركين راتين لديوس انتيوشا لديوس شيرو اللي لقلق إقلاك إن جوكو شراب من كيل شكول باليش كابرقا لراتين لقاكوا باركو نخش قلوب شكو لأبوسو سان باولو بجا باركوان تسأقال لنك أتشك باركوان نشكوات شخريك إنب شك لتنميت Filipos, religiales kosquitzin. Karunara, karunashpats kreanakwan li atina in. Religiales, napalishjalas beja. Karulina katyoshi, karulina kakulik enikagwa. Karuna okwilikak aush beja. تلك تيانا اللي خون خون من تتاو تارو لش كاوش كارو كوان جخصا لش تقول بيا جان جان خوان اخوان اختيك لاك ري لش خمان انتق لاك نق اكشانا وقاش شكاكوه رولاني كيل خون اقل كابال اني كوان ليري لو مرام انا اني كوان ليري لو بالارا انا اخوي لي ميسيونيرس لوكالس بيا كاوش بناك اكناشنا وچارو لش شارولش كريستياني المناخ شارولش كواخيك بجاه هناك نخشيه كي لرسيل ماري رالي ميسيونيرو سنبياوس بجاه كاوش بناك ترينك انك اخ كي تكوش لانك شاروت آتناك مناخ شاروت اق بجاه مناخ شريش كاروت آتناك هناك لكومون هناك لك اخيل بجاه شبانك اك نشناوجك لجوجي اوكسينك ما توخا داتشيك لقاكوا بجا إنك أتشناو لقاك أوش لقنالي ما داتشيك لقاكوا إنك أتشوش قيل باش تبولاك خلاك جوش قناو باش بجا بس رليك جيال جلا أوغو جي كريستيان جاقي قيش كريستياني القيب أبانا أكنا قناو شارو توق أكنا قناو شارو رولاني كيلي خونخون خوكانك جوش جيبالا نخوان ما كاك أريرو تي أخيك أوشن خنيلك وانشك أرتسيق سرق روك لقا أكوار لأباتس أم جريك انتي خوك أتس آمانك جن خوك يريك انتي وشينك جن تريلك تي تيالش كوسكويتس إن كاوتش من أخوانك لأو كاكوين أكاك باتس أك بيا عاليش بين كاكوين باتس أك نكاك تريش أشو باتس أك كارو نكاك كولوك كولوك أواليت آمان خو جوش جيبال لباتس أكرك إنيت آمان ما خندق إيت كعب إجا ليت آمان بس أنا رغنا شجيرة تشيش خنيل أجا لأني تساما لرسلا لقاكو أساش بي كأوتش منق شقرة تشيش خنيل أوالي باتس أكرك أنا أكيلا أتا خنس ريلا خون كبال أنا لباس أك وريت أمان أن تيخوك سش بين تشونيل أمان شباس أل لشتين رخون خون مالك ياخ مالي راقوان مالي قوان سرح بارو مالي شمالك أن مالي قوان ساخونا قرائلال مالي قوان ساخونا خشاخ كلال بجا أمار لقاقوا رنق لقاقوا تشكيح كبيرة أن بجا خوكانا قواش جالا لخون خون تيخوك بجا خوكيرك انتيو شينجا خوكيرك انتيو شينج
أرت نقب أنت يشي نق أكش كاك أول بيجا نق أكش كيلي روسيلال كيل شخونيل كاك أول شخونيل كات أمال كبات شقريل كاكوا تشان شو أك تش بانت يشينك نانا كو إش بق خون دقلق لراتين لكاكوا أسخون دقل كبالك أرون يشيقه كارونا كارونا إش بات لك أهل تشيش كارو لتيخوك تأوش ليك تشوش كريب بيجا مارشانكو تانا شتيب بيجا نق هم أنت يشينك dos kun antishing rele kaqwa bejak awch bana qashkol shikan di barkwan li akspats rele kaqwa machish rele shkhol machish khuna qlish negoz manachish keton machish khuna qina akh manachish li akwin beja narakh antishing kere li kaqwa chish khuni la in abanan anina to chokchol khuna qli komon khuna qli kaqwal an li kaqwa dios eh bana ganas נשפץ לתיושינג, נשפץ לצעמנג, נשפץ לתיחוק, נשפץ ששכונית לבארכון, לנשצ'ס ולשלוח לך עתין לך עקווה, חודשו קורא מנקי לנחכון. חוקה נחול אחל ירו לבנתיושינג, ירו לך עקווה. ערן עצה לתוכתוקי לוסילל שם, ולכשיטיה נחצ'ו שתיושינג, חונך לקבל, נצא לתוכתוקי לוסילל, נשקעו לתוכתוקי לוסילל, נשקעו לאוסוף תסיק, أوتش ما نخسش كوا تشخوني لين لباركوان شباس رلي قاقوا ودلي باركوا شكول جرو لي قاقوا ودلي باركوا نرخش تيوشينكيل سيكومونيل ودنش كولي روسيلا لي قاقوا لنا تشالك إلي ديوس شن ودلي نشك أشرو تشخوني لنا لي تشكولا لي تشول جو ودلي كاوش ركين لي كريستو خسوس ريليك تشيتيالش كوسكويتس إن كويلا أونقا كريتال تشخوني لين ورنقجو أميل باركوان لجوكو جراب منكيل لقاكوان أشك إخيلي تغتوكي لال لأسي لال لأسوء تسيك بيا كاوت شبانك ركين لديوس ركين لكريستو خسوس جن أبانان كارو نرخ أن تابانو جان شالي لاجقول جن تشيخو نقرو لانا لب جن مكو نرخ تكوي باقيروم كو تراه تنق تأخ كاكو نقر لكابال منخوان كو نقر ل لتشيتشي مكونا روتا مكونا روتا نقطع بقل راتين ديوس كيتوخ كي انك اش قلاس اش تقول ماري لي شاقل بيه ما نغلب الو ميخ بجا نراخ بانشي انشال تقوليخ رينك تريك اخكي بجا لخون كبالان ودينك لقاكو اخكي تشك اخكي لروسي لحل ساش بينا قوتيو قوتي للقل بجا نق لقاكو اكناشناوك ارو نقاخ ابانان كي لاو انك انا قبات لقاكو اخكي نارو اخكوتي جمع اخكوتي جيقو كي اخكي اخكي قي كوينك اوس جيقو روك سنكيل نارو نارسي جيقو مكو جاخ تجيرو نخشك اقي جمو جاخ تخكي جيرو نخت جمع او جيقو او جمع ناقي كوينك اشق ناو روك سنكيل وكوينك اشق ناشك انخيلان كيل لقاكو اتشخوني لنارو جيرو ابانان كارو نارخ شبان تيوشين كيل جان نارخ تسامان نارخ الاخين ut narakh ti shing ti ru ti shkhuni li khatyu am hin ka ta shakh cho ti ti ka ta shakh cho lu pe jash manak na al sut na kul mang na aks kul mang li qasima tan manash ke qel qasima tan ni qa ko sa na fq kul abanan mare sho sho ti shpanum kil mare sho sho lu shpanum kil mare to ina qa ol abanan qarona she li qa ko naruna risi ti ko دوس خو كانق ليك اروش كقول ديك اندي قاكوا ليك اروش اقيل قاكوا ليك اروش سي قيل قاكوا قراق اش كوسكيزين قاقولا قراق وتق ان خلاق رول اركوان نفسي قيل قاكوا انا عندي شنمال لو روسيلان مش انا جوقي وتان عندي نشكي جوقي جانجلي لشتول خو كانق تشتي بالقين قنس شقيق تشنش كوسكيز انت شخوني ليك يال جندي كولو بخ لتيك لماك أريك جن كالوك أشلوك تشخونيل لتشابيل جن لشكولوب نماك رو جن آن تشكوان سيج أول جن أني آن هان لقاكوا بجا كاوت شبانك لديوس آن ساقال لش نمال رو قراهم هان لش نمال رو أخراو القي وتان دي نكيو كي تشخوني لتيك لال خجو كورا من كيل تشخوني لكيال جن لكولو بيخ جن لتيك لما كاريك كالوك أشلوك جن
utchabil relikchitial chishkhunila indi parkwan linashchiqiliqaqwa liparkwash tsilom chaqrish manachchu stuamiom chaq le aposto san paulo nashralish tu amut nashralish simatan kikechaqrish mandiqaqwa ka lo oslokshan liatina in bejan chochisachik auto shmanaq kina kara narahnas tienaq tiokachish kebash kwankilal mar tiokachirosh lo inkil wakanaq litikilal limak ana okre limak arekchan anna oslo imank beja pero charota oslo imank naqa ankwank sashna akhakwi beja abanku inarisiri sashna khunaq charona qati سأقلش لك أهل نش سأقلش لك أهل تقيب أخكي قوت شبانك ماريك أشقيك أقيب كارونا قاتي ماريشو أكتي تشوجي ماريشو أكتي شخط أشقي ماريشو أكتي شباط لنكي لقيب سليد كأهل أران ما كنا قد أدا جيش لك أهل خناق لكمون خناق لك أهل كون كي بجا وبنان كي لاو نقارا لك لك أهل نقارا لك لك أروش كيوم شقيلي قاكوا جان أران جوكوش كي ألسشنا أخ روش لوق إنكيل شي تشابيل جان لش كلو نماغرو أعان دي قاكوا بجا أبانان كي لو نقا كيسشنا أخ نقا كيش كلو بخي لخون خون خو كانق تشيكوان تشاق سقاج أولين لي روش لوق إنكيلو تشيش تنق أنكيل قي بجا تشيكوان تشاق سقاج أول تشيش خونيل جان لباركوان لش بانو خوم لي قاكوا سقاج يوام خوکانه خوچ اینال خو نیمال چه لیشه چول شه کل کیک اینجن لیشه رابی چون اد شریل کیک اینجن ها آن بانو مقشن اد لی دیوز لی نک اک تو تو کلو سیلال تا کوان غیرگی کیلا او چو کوچش راب آل کیلا او چو کوچش راب چش روش دو اینگیل چش کل بار منخ چش راب آل چش خونیلا این لی بار کوان لیش بان هم لقوا سان پاولو بجا لی دیوز کرو تیش کیقه antes que aquele tutu que lo silalcha uta kwan qikin chonelik hokanach chonelik aruna qakul aruna qad karolina kamatani usta khud qul usta qachin dana abanan qan tyo shaqrele qakwachan ut qakulach chan chal qacholchan ut chiqaraq chamaja chiqaraq chonel mal khoch inali shetsol sheril qikin chan le oposo san paulo pues relik chital chis khunili parkwanis kutum chali ko san paulo lis ser iom chak shtu ami chak shkwan chak chisa pues ana khya an li narakh kik in la o sko kanish ko skwiz in ko shi bakli lok lak atin li parkwan li nashkul tika cho qel li lok lak atin in li parkwan jo ko chira min kil pues in ko khun da klas lak bich ko carlos shi san jo ko shak pali lok lak angela